اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. لوح قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم.